فروا شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن نشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: ἐνσόφων, μάρεν τί χωροφοβός εν τεφ αριέρον, χεμπάι εχού εσ οφάι, νεμνι ο τύρον τέμπεν ον χεν χερίνεν βένεν γεμπί πανδοκρατόρ, επσόι θεμπεν νότι.
1: Προς ευεξάστη,
2: Κύριε ελέησον.
0: أيها السيد الرب للأحزاب كنا بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعذبتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يا أرحم الله اترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاة عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب رحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على عقارب كل

مضى بتلك ربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك

0: آبائنا وإخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البيت، آبائنا القديسين رؤساء رأس قفا آبائنا قفا آبائنا قمامسة آبائنا القصوص إخواتنا شماميسة، آبائنا الرهبان أمهاتنا الراهبات، آبائنا العلمانيين وعنيح كل المسيحيين لكي إلهنا نيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب
2: ارحم.
1: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علوا في موضع حضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحق أمطار أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمي وكل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا ومراثا مع كفة قديسين.
2: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا، متزايد بركة واسمك القدوس ممنوع مجدا للأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك، لأن عند الكل تترجاك، لأنك أنت تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لنا ملجأ من جيل إلى جيل. أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، يا رب لجأت إليك فنجني وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. يا رب بنورك نعين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وعدلك مستقيمين القلوب. ينبغي لك البركة، ينبغي لك التسبيح، يليق بك التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ الأبد وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف لرب والترتيل لاسمك العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحال الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمه. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحال الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمه. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحال الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمه. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وآن ولدهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسم القدوس. أبانا وإخواتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عنا وجلد الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. تقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا. Berestos Isos ben choisamin aleluya shirine tantsuhiro isesuwa bismeno uit oim barsen sensene ben timas notes mavem berestos. تيبرو سيف كيب شويا بشيري من ريت انت في كان النوبي ناري بول شيري سي تصمي سينال بيوين طايف مي بيرستوس بن نوتي تي بارسينوس السواب ماتي هو ام شوي سيري يكون انت فرونوين منين بسيكي انت في كان النوبي ناري تي بارسينوس ماري ام تي سوتو كوس السواب تيبرو ساتي سيتنوت انت بجنوس انت تي مترومي أرب رزبة بيناري يبون نارن بيرسوس فيتاريك بفبوس انت بريموت نارن بيكويبول انتين النوبي شيريني وتي بارتاي وسرو من أليسيني شيرب شوشون تبين جنو سري يكبون عن إمانويل ريبسون سالم مريم خني في أول صائم شو يساوي نامن باسم ريت استوبي مبري يقول قد كما قلت
0: عليا ملك أيها الملك
2: سليمان دعاها في نشيد الأنشد وقال أختي وصديقتي مدينة الحقيقية أورشليم
0: لأنه أعطى على ما عنها الأسماء الكثيرة عليا قال نخرج من بستانك أي الأنبار المختار
2: شيرين يعطي برثان سر من أليسيني شرب شوشن تابن جنسر يكون عن إمانويل
0: أنت واري بن ملوت إبروستاتي سيتن وطنار في شوشن بغرستاس تبكان النوبي ناني بول
2: خير رئيس السمائيين هم والأول في التنكوس الملائكية يخدم أمام الرب
0: إن الله يرسل لنا مرحمة ورفته بسؤالات ميخائيل رئيس الملك العظيم
2: وتكمل والأسمار بيت الباط ميخائيل لنا وقريب إلى الله يسأل عنا
0: كل عطية صالحة وكل موهبة ما إنما تهبط لنا من فوق من عند أبي الأنوار
2: فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المساوي الدائم إلى الأبد
0: اشفع فينا رئيس الملك الطاهر ميخائيل رئيس السمعيين يغفر لنا خطايانا
2: فلأنت ناظرة إلينا في الموضع لأنت كنا فيها يا سيدتنا ولت الإله العذراء كل حين
0: اسأل الذي والدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن هذه الأتعة قرر لنا سلامه
2: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرنا
0: أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديس زوية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوس المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنت تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة
2: جماعة رسولية موعدية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية

0: راسك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وارحم.
0: شليم
1: ايه بروس في شيء استاسيتي
0: ريني باسي.
1: ايتم نوماتي
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك.

إن كل الذين أمرونا وصولا نذكرهم في سعاناتنا قدراتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

بالتراتيب علمنا داود النبي الطاهر بركاته على جميعنا. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا

0: الرب ربنا ولنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجله يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم، إنما القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجد أبيه.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: تقدس اسمك، لا تنكر، تكتب مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب. اشرق بشكل